شارن گلو گلو تحزم رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قال له تهزام رديف له نعمة ذيك نعمة كحال هاي الطريق هو ما ذيك حال

0: لبي كورتم تسفى
1: عبت عبت
0: بدن زيزن قوانا
1: لا
0: أمي بانك لا فانا
1: سه سه سه
0: yeah.